صاحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله صاحبه، وقال له يا عم أنا أشوف مين غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور، في نصاب بتقول لا تحمي أي كحول.

تثأر للدم اللي سال سطر واكتب يا تاريخ اكتب بالبندقية وعلى الراية على المريخ احنا الجبهة الشعبية طلت الراية الحمراء

احنا تاريخ ودراسة للعالم، سمعنا الصوت، اسأل عنا الطيارات، الجبهة الشعبية بطولات.

استقلت الراية الحمراء، راية الجبهاوية، باسمك حكيم الثورة وباسم الجبهة الشعبية. دم الشهداء علينا دين، يا ابو علي لا تهتم، جبنا الثار بلمحة عين، احنا نرد الدم بدم.